تريبات كون سيبيكليس فاني تيوتاك نوتش كاتيبيكا عمان سيان تشتاكي لستوكي تي عمي تشولف من لاوا تيش باشالوا تويكنيوا تاسو سوناني انكوينترو ايدالغينسي كاتي ايوانيس نيبا ايسا خوانتيتا نيا خوانتي والتوكي عمان سيني كايستوكي كاتو خوانتي واكا يكا نفا تاكليه يكسي نيويكا ويكيات نكي تيتانيس سي اومن تاس بالولي